0: بتاعت البريطان مزوعي ده عشان انا مش عارف بحس هو مزوعي لما فهمت
1: ماشي شاف عن يوسيزا
0: يا شاف عن يوسيزا وين راح
1: Thanks for
0: all the responses.
1: She was.